0: Pues terminamos esta edición de La Hinchada y lo hacemos con un grupo de Birmingham, precisamente con Ocean Colour Scene y su canción Traveler's Tune, un clásico del Britpop de los 90 que vuelve a sonar porque el grupo inglés está de gira internacional y en septiembre dará varios conciertos en España. Volvemos el lunes. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Israel.
1: El lunes más.
0: Reciban un saludo de Daniel Riobó. Que tengan un feliz fin de semana.
2: Es mediodía, a las 11 en Canarias.
3: Radio Nacional de España. Noticias.
2: Buenos días. Sira Rego. Cifran más de 1.300 los menores registrados en los centros de acogida de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes hace hoy 8 días. La ministra de Juventud e Infancia está allí en Ceuta. Teresa Jiménez, buenos días.
4: Comparecencia nos han dejado varios titulares. Rego ha explicado que el proceso de identificación y acogida está siendo especialmente complejo.
5: Por el volumen de llegadas y por la situación que ha habido de cierto desborde que progresivamente vuelve a la normalidad, pero que requiere que hagamos ese trabajo pausado, detenido, pero constante para afiliar a los niños y sobre todo para empezar a trabajar con los procesos de acogida.
4: Asegura que se ha habilitado el segundo colegio público de los 2 adicionales que se han puesto a disposición de la acogida de menores y se está trabajando para abrir nuevos espacios. La ministra también ha anunciado que el Gobierno habilitará en los próximos días una partida presupuestaria extraordinaria para facilitar el traslado urgente de menores. La próxima semana se celebrará una comisión sectorial de infancia con las comunidades autónomas y a finales de agosto se celebrará la conferencia sectorial para coordinar este reparto. Además, ha destacado que a partir del 16 de agosto, el domingo que viene, se desplazará un equipo técnico del Ministerio a Ceuta.
5: Un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia se va a trasladar con carácter permanente para que el procedimiento de acogida sea lo más rápido posible.
4: Rego ha insistido en que la prioridad sigue siendo la reagrupación familiar cuando sea posible. Mientras tanto, el Ministerio asegura que todos los menores serán atendidos y que se está dando prioridad a los que tienen menos de 13 años y de forma especial a las niñas.
2: El Gobierno quiere dar explicaciones en el Congreso. Ha solicitado a petición propia la comparecencia de los titulares de Interior, Exteriores, Defensa y Presidencia, mientras el PP aumenta la presión y acelera las citaciones en el Senado. Quiere escuchar a varios ministros ya la semana que viene. Marrubión, buenos días.
6: Buenos días. El PP exige al Gobierno que rinda cuentas ya el 12, 13 y 17 de agosto en el Senado, donde tienen la mayoría absoluta. No quieren esperar a la última semana del mes, fecha en la que el Ejecutivo ha anunciado sus comparecencias en el Congreso. Fuentes del Gobierno alegan que será la Cámara Baja para evitar duplicidades y porque es la constitucionalmente prevalente. Argumentos que desde la oposición califican de falsos. Alma Ezcurra.
7: Quiero dejar muy claro que es una obligación del Gobierno comparecer en estas comisiones en el Senado, que no hay ninguna relación de prelación entre las cámaras y que el control al Gobierno lo deciden las Cortes Generales, no lo decide el Gobierno.
6: Fuentes del PP reprochan que el presidente siga, dicen, de vacaciones sin dar señales de vida. Insisten en que el Gobierno no puede elegir a la carta las comparecencias ni ante quién da explicaciones. Es su obligación legal. Aseguran, a pesar de esta solicitud de comparecencias, los ministros pueden no acudir, por ejemplo, si argumentan motivos de agenda.
2: El cineasta alemán Werner Herzog, premio Donostia al Festival de Cine de San Sebastián, acaba de revelar el primer galardón de esta edición, que se va a celebrar del 18 al 26 de septiembre. Borja Gutiérrez.
8: El director, guionista, productor y actor alemán Werner Herzog recibirá el primer premio Donostia de la edición número 74 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Nacido en Múnich en 1942, ha dirigido 80 películas, entre ellas títulos como Fitzcarraldo, Aguirre, La cólera de Dios o La cueva de los sueños olvidados. Además de su faceta cinematográfica, donde también ha hecho sus pinitos como actor, ha escrito prosa y verso e incluso ha sido director de escena de una docena de óperas. Llega a San Sebastián con su última película, Bucking Fastard, que competirá en el próximo Festival de Venecia, que se proyectará aquí en el Teatro Victoria Eugenia y que está protagonizada por las gemelas Ronnie y Kate Mara, además de Orlando Bloom. Herzog recibirá la tradicional farola de la concha, la máxima distinción honorífica que otorga el festival, el 18 de septiembre en el Cursal, durante la gala de inauguración de esta edición número 74 del Cinemaldia.
2: Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias.
3: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
9: Emisión en árabe.
10: El bazo árabe min ida'ati España al kharijiyya.
1: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني وشيرين الدجاني، ومن الهندسة الإذاعية رودريجو مارتين.
6: أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ما يزيد عن 72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد. تقوم السلطات وتسعى لنقل مئات من القاصرين الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا، حيث لقي حوالي 75 شخصا حتف خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري ما بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015 و2016. وفي بيان صحفي لجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أشار إلى ما شهدته سبتة من تدفق غير مسبوق للمهاجرين غير النظاميين، حيث عبر الآلاف إلى الأراضي الإسبانية برا وبحرا من المغرب، وقد استنفدت طاقة الاستقبال المحلية، وبحلول يوم الجمعة 31 من يوليو تموز الماضي كان معظم العابرين قد عادوا إلى المغرب. وأشاروا بقولهم أنه بكل أسف أكدت التقارير الرسمية وفاة 72 شخصا على الأقل خلال هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، وأعربوا عن الحزن العميق على الضحايا، وكما أعلنوا التضامن مع عائلاتهم، كما أن أهالي سبتة الذين يواجهون أزمة إنسانية استثنائية قد استنزفت الموارد المحلية إلى أقصى حد. وذكروا أيضا بضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي للسلطات المحلية ماليا وفنيا وإداريا للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن وصول أعداد كبيرة من الناس. وقد اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات طارئة في أعقاب أحداث سبتة، حيث طالبوا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام التام بأحكام ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، ولا سيما آلية التضامن ولائحة الأزمات والقوة القاهرة اللتان توفران أدوات قانونية فعالة لمعالجة الأزمات من هذا القبيل بحزم وبإنسانية. وفي ظل هذه الظروف يجب على الدول احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراما كاملا حتى في الحالات التي تستغل فيها الهجرة لأغراض سياسية. وكما حذرت الجمعية البرلمانية بأنه لا يجوز استخدام مخاوف الأمن القومي لتبرير عمليات الطرد الجماعي أو الاستثناءات من التزامات حقوق الإنسان. وأضافوا بأن الاستجابة الحازمة والإنسانية ضرورية لمكافحة شبكات المهربين الإجرامية ودعم مبدأ عدم الإعادة القسرية ودعم المناطق الحدودية ووضع التضامن وحقوق الإنسان وسيادة القانون في صميم إدارة الهجرة في أوروبا. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس تناول وزراء الداخلية التطورات الأخيرة في سبتة، وخلال الاجتماع تبادل الوفد الإسباني والمفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي تقييماتهم للأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية والوضع الراهن على الحدود الخارجية في سبتة. وأعرب الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لدعم إسبانيا وحماية حدودها الخارجية من الهجرة غير الشرعية، وأضافوا بأنهم يشيدوا بإسبانيا لاستجابتها السريعة للوضع في سبتة، وأعربوا عن أحر التعازي للخسائر المأساوية في الأرواح، وأن حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية هي مسؤولية مشتركة والهجرة تتطلب استجابة أوروبية موحدة قبل الاجتماع الوزاري المقبل والمجلس الأوروبي في شهر أكتوبر.

أكبر. وشدد الوزراء على ضرورة تحسين الوعي المشترك بالوضع، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر مثل الاستخبارات قبل عبور الحدود ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد المجلس الأوروبي على أهمية التعاون مع الدول الأخرى وعلى ضرورة تطوير شراكات تتيح فرصا مناسبة للأفراد في بلدانهم الأصلية وتعزز إدارة الهجرة. وفي الختام أشار الوزراء إلى إمكانية تعزيز التواصل خلال الأزمات من خلال التنسيق الفوري، وضرورة أن يكون أكثر تماسكا لا سيما لمواجهة الجهات الخارجية الخبيثة التي تمارس التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي. وتبعا لما ذكرناه مسبقا، ذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1200 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق لا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وأنهم ما زالوا موجودين في سبتة رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين للمغرب. وتؤكد الاتفاقات الائتلافية الأربعة الأخيرة بين حزب الشعب وحزب بوكس في المناطق التي شهدت الانتخابات على نقطة مشتركة، أنه لا مزيد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وقد اتفق الحزبان على هذا في إكستريمادورا وفي أراغون وقستيا قشتالة وليون والأندلس. أما في المناطق الأخرى التي يحكمها الحزب الشعب اليميني منفردا، فهناك مقاومة تامة لاستقبال المزيد من الأطفال والشباب الأجانب بحجة أن الموارد مستنزفة بالفعل، وأيضا تحت ضغط من اليمين المتطرف أي من حزب بوكس. ومع ذلك ورغم كل هذه التصريحات، استمر نقل الأطفال المهاجرين من سبتة إلى البر الرئيسي سرا حتى منتصف شهر يوليو تموز. واليوم ترعى سبتة حاليا 1200 طفل مهاجر، وهو عدد يفوق بكثير عدد الأماكن المتاحة لديها والبالغ 29 مكانا. وقد أقر رؤساء الأقاليم المنتمون لحزب الشعب البيبي سرا بأنهم سيلتزمون بالقانون الذي سيلزمهم باستقبال الأطفال رغم معارضتهم الشديدة له وفقا للاتفاقيات الموقعة مع حزب بوكس اليميني المتشدد. أما فيما يتعلق بموقف القيادة الوطنية في مدريد، فقد تهرب ألبرتو نونيث فيخو رئيس حزب الشعب البيبي من الإجابة عندما سئل يوم السبت خلال زيارته إلى سبتة. وقد فعل أمينه العام ميغيل تيلادو الشيء نفسه قبل يومين، وصرح نائب فيخو قائلا: لا علاقة للأمر بالأوضاع السابقة، إنها ليست بأزمة هجرة بل هي أزمة أمنية. ومع ذلك ومع مرور الأيام انتقلت القيادة الوطنية من الصمت الرسمي إلى توضيح موقفها، بل وعلى نفس نهج القادة الإقليميين، فهم سيقبلون بأزمة اللاجئين وحتى وإن كانوا يعارضونها. وقد لخصت إلما إذكرة نائبة أمين التنسيق القطاعي لحزب الشعب اليميني البيبي قائلة: ستستلزم المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي التي يحكمها حزب الشعب اليميني البيبي بالقانون، لكنها لن تقبل بعواقب عدم مسؤولية حكومة دفعت آلاف الأطفال إلى المخاطرة بحياتهم. وأضافت: يجب أن يكون هذا التوزيع عادلا ومبنيا على البيانات ومموّلا تمويلا جيدا ومخططا له، وأن تتحمل حكومة إسبانيا المسؤولية. وأضافت أذكر قائلة: نحن لا نطلب أي معروف من أحد، نطالب بأمرين فقط: إما القدرة على التعامل مع الوضع الراهن بحكمة وبمسؤولية، أو إجراء الانتخابات. الانتخابات التي من الممكن أن يدعو إليها بيدرو سانشيز، ولكن لا يفعل ذلك، ولذلك يجب أن يترك هذا الأمر إلى الحزب الشعبي حتى يدعو إلى صناديق الاقتراع. على حكومة سانشيز أن تختار إما المضي قدما في الفساد أو الدعوة للانتخابات. وقد نظمت آلية إحالة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في مارس من العام الماضي بموجب المرسوم 2/2025 الذي ينص على تدابير عاجلة لحماية الأطفال والمراهقين المهاجرين، ويعدل قانون الهجرة ويحدد معايير إعادة التوطين. ويتضمن هذا التنظيم جدولا يخصص عددا محددا من الأماكن لكل منطقة. وقد

دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس الماضي. وقد تم إعداد القائمة بناء على قدرات كل منطقة كما حددتها وزارة الشباب. وستتوجه وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو إلى سبتة غدا بهدف تفعيل جميع الآليات المتاحة لتوفير استقبال كريم لجميع هؤلاء الأطفال والمراهقين. وفي غضون ذلك أعلنت وزيرة الهجرة الإلما سايث عن تخصيص 25 مليون يورو من الحكومة المركزية لمعالجة الوضع الاستثنائي للقاصرين في المدينة ذاتية الحكم. أدعو الأقاليم ذات الحكم الذاتي أن تتحمل المسؤولية ومن بينها الأقاليم التي يحكمها الحزب الشعبي وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة. وذكرت لامونكلوا أمس بأن الشرطة تعرفت على 528 قاصرا وصلوا يوم الخميس الماضي ونقلتهم إلى مراكز في المدينة ذاتية الحكم، لكن لا يزال هناك قاصرون في الشوارع. وأعلن مندوب الحكومة في سبتة ميغيل أنخيل قائلا: سنعزز مكتب الهجرة التابع للوفد الحكومي حتى نتمكن من معالجة الملفات في أسرع وقت ممكن، والتي وفقا للوائح الحالية ستسمح بنقل هؤلاء القاصرين إلى مناطق حكم ذاتي أخرى. وأضاف: إن جميع هذه المحادثات التي سبقت هذه الموجة من الهجرة كانت تتركز على وضع الهجرة، وهو الأمر الذي كنا قد تناولناه قبل هذا الحدث في سبتة بيوم واحد.

تعد مدينة سبتة وميليليا اللتان تتمتعان بالحكم الذاتي منطقتين مهمتين، فهما الإقليمان الوحيدان التابعان للاتحاد الأوروبي والواقعان على القارة الأفريقية على الحدود الأولى مع المغرب. هذا الموقع الجغرافي الفريد يجعلهما بشكل متكرر من أبرز بؤر ضغط الهجرة على الحدود الجنوبية لأوروبا. ما هو تاريخهما وكيف خضعتا للحكم الإسباني؟ منذ أقدم المستوطنات البشرية المعروفة في سبتة، مثلت المدينة موقعاً استراتيجياً هاماً، إذ تقع بين قارتين وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ولهذا السبب كانت موطناً للعديد من الحضارات عبر تاريخها. ولكن متى أصبحت سبتة تحت الحكم الإسباني؟ ويتردد دائماً السؤال نفسه، لماذا تنتمي سبتة وميليليا إلى إسبانيا إذا كانتا تقعان في أفريقيا؟ يمتد تاريخ سبتة لأكثر من 3000 عام من الحضارات والتجارة والصراعات عند نقطة استراتيجية جغرافية رئيسية. يعود تاريخ أولى المراكز الحضارية والمؤسسات التجارية المستقرة إلى القرن 7 قبل الميلاد مع وصول الملاحين الفينيقيين. لاحقاً خضعت المنطقة لنفوذ قرطاج. بعد الحروب البونيقية ضمتها روما رسمياً عام 42 ميلادياً. أطلق عليها الرومان اسم سبتم فراتس، أي الأخوة السبعة، نسبة إلى التلال السبعة التي تميز تضاريسها. ودمجوها في مقاطعة هسبانيا ترانس فريتانيا نظراً لارتباطها الوثيق بشبه الجزيرة الإيبيرية. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية شهدت المدينة مرور الوندال، ثم غداها البيزنطيون في عهد جستيان الأول عام 534 ميلادية، وتنازع عليها ملوك القوط الغربيين بشكل متقطع. في بداية القرن 8 الميلادي خضعت المنطقة للحكم الإسلامي. أصبحت سبتة مركزاً ثقافياً وتجارياً وسياسياً مزدهراً ومحورياً في شمال أفريقيا، وشكلت جزءاً من خلافات مختلفة مثل خلافة قرطبة وطوائف لاحقة. في 21 أغسطس من عام 1415 غزت القوات البرتغالية التابعة لجون الأول المدينة لأكثر من قرنين. عاشت سبتة ودافعت عن أراضيها وأدارتها تحت راية البرتغال. عندما انفصلت البرتغال عن الملكية الإسبانية عام 1640 اختار مواطن سبتة طوعية البقاء مرتبطين بالتاج الإسباني، وهو قرار تم التصديق عليه رسمياً في معاهدة لشبونة عام 1668. كان أطول حصار متواصل في تاريخها على يد سلطان المغرب مولاي إسماعيل لمدة 33 عاما. اكتسبت المدينة أهمية عسكرية وإقليمية بعد عدة صراعات مثل حرب أفريقيا من عام 1859 إلى عام 1860، مما أدى إلى توسيع حدودها وجذب تحديث حضاري كبير. بعد أن لعبت دوراً بارزاً خلال التاريخ المعاصر لإسبانيا، فإن الموافقة على قانون الحكم الذاتي في عام 1995 جعلها رسمياً مدينة تتمتع بالحكم الذاتي، مما عزز وضعها الديمقراطي والدستوري ودمجها في الاتحاد الأوروبي. بعد 7 قرون من الحكم الإسلامي وفي 21 أغسطس من عام 1415 غزت مملكة البرتغال المنطقة التي تعرف اليوم باسم سبتة، أي قبل أكثر من 7 عقود من إعلان الملكين الكاثوليكيين اكتمال الاسترداد في غرناطة، كما يوضح الموقع الرسمي للسياحة في سبتة. في عام 1580 انضمت سبتة للاتحاد الإيبيري مع إسبانيا، حيث ورث فيليب الثاني مملكة البرتغال وضمها، إلا أنه لم يتم دمج سكان سبتة في تاج قشتالة إلا بعد قرنين من الزمان، وتحديداً عام 1640 لتصبح جزءاً من الأراضي الإسبانية. حدث ذلك بعد أن رفضت إسبانيا إعلان دوق براغانزا ملكاً على البرتغال، وهكذا بقي سبتة جزءاً من مملكة فيليب الرابع ملك إسبانيا. منذ متى تتمتع ميليليا بنظام الحكم الذاتي؟ فيما يتعلق باستقلالها الذاتي، نص الدستور الإسباني عام 1978 في مادته الانتقالية 5 على أنه يجوز لمدينتي سبتة وميليليا
أن تصبح منطقتين ذاتية الحكم إذا قرر مجلسهما البلديان ذلك بموجب اتفاق يعتمد بأغلبية مطلقة يعتمد بأغلبية مطلقة من أعضائهما. وإذا أذن بذلك البرلمان الإسباني لوس كورتس خينيراليس بموجب قانون أساسي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 144. وفي هذا السياق توترت العلاقات مع المغرب مجددا عندما أقرت إسبانيا النظام الأساسي للحكم الذاتي لسبتة وميليليا، وبالتحديد كان لكل من سبتة وميليليا نظامها الأساسي منذ عام 1995 حين أقره البرلمان الإسباني لوس كورتس خينيراليس في 13 من مارس من ذلك العام، ونشر لاحقا في الجريدة الرسمية للدولة. توفي بيبي أبيتشويلا أسطورة جيتار الفلامينكو الذي أحدث ثورة في هذا النمط الموسيقي دون أن يفقد جذوره الغجرية كما جاء في أخبار اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني. رحل عازف جيتار الفلامينكو بيبي أبيتشويلا، وهذا هو اسمه الفني واسمه الحقيقي خوسيه أنطونيو كارمونا كارمونا. رحل يوم الثلاثاء الماضي تاركاً الفلامينكو فاقداً أحد أبرز شخصياته وأكثرها تأثيراً واحتراماً. ولد في غرناطة عام 1944 وينتمي إلى عائلة أبيتشويلا العريقة، وكرس أكثر من 6 عقود لإثراء جيتار الفلامينكو ليصبح مرجعاً أساسياً لأجيال عديدة من الموسيقيين. يمثل رحيله خسارة كبيرة، فقد كان أعظم أساتذة جيتار الفلامينكو المعاصر.

0: سوف نستمع الآن إلى مقابلة أجرتها الزميلة شيرين الدجاني مع الشاعرة والكاتبة الفلسطينية المقيمة في لندن لينا أبو بكر.
1: هذه المساحة الثقافية سيكون لنا اللقاء مع الكاتبة والشاعرة ورئيسة اللجنة الثقافية الفلسطينية في المنتدى العالمي للغة العربية الأستاذة لينا أبو بكر، حيث سنتناول واقع النساء الفلسطينيات ومقاومتهن للاحتلال العسكري الإسرائيلي والإبادة المستمرة ونضالهن من أجل التحرر جنبا إلى جنب مع نضالهن من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. منذ أكثر من 100 عام والنساء الفلسطينيات في قلب النضال ضد نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وبتحريض مباشر من قيادات المشروع الصهيوني الذي لطالما اعتبرهن تهديدا ديموغرافيا لمشروعه الاستيطاني على أرض فلسطين المحتلة. لينا أبو بكر الكاتبة والشاعرة والصحفية والناقدة الإعلامية والسينمائية هي مؤسسة لأول صحيفة تعنى بشؤون الحرية وتوثق معاناة الأسرى في السجون، وهي رئيسة تحرير جريدة أسرانا الإلكترونية التي صدرت من لندن في عددها الأول في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بتاريخ 17 أبريل 2012. كما أنها شاعرة كتبت العديد من المقالات في النقد الإعلامي والسينمائي على مدار سنوات في جريدة القدس العربية الصادرة من العاصمة البريطانية، كما كان لديها أيضا كتابات في مجلات وفي صحف عربية أخرى ومن بينها الجزيرة، ولها ديوانا شعر مطبوعان المحارة الجريحة وخلف أسوار القيامة، إضافة إلى كتابات أخرى في الشعر. بداية أنه رحب بك الكاتبة والشاعرة الفلسطينية لينا أبو بكر، أنت رئيسة اللجنة الثقافية الفلسطينية في المنتدى العالمي للغة العربية، أهلا وسهلا فيك في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
2: أهلا بك عزيزتي شيرين، وأهلا بمستمعيك الكرام وبجميع طاقم العمل، أشكرك لهذه الاستضافة وسعيدة أكون معك.
1: بداية لينا، ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من احتلال وأيضا من مشاكل داخلية يعاني منها المجتمع، ودائما المرأة هي التي تدفع الثمن. هذه الإحصائيات الصادرة عن وزارة شؤون المرأة تقول أن هناك أكثر من 12 ألف امرأة شهيدة في غزة، أكثر من 9000 أم شهيدة، النساء والأطفال يشكلون 55% من الشهداء، نزوح أكثر من 2 مليون، نصف هذا العدد من النساء، هناك أكثر من 110 ألف امرأة حامل ومرضعة، لا خصوصية ولا أمان. يعني في ظل هذه الإحصائيات والأرقام، ما هي طبيعة الانتهاكات الجسيمة بحق النساء الفلسطينيات في سجون الاحتلال وأيضا في خارج هذه السجون، والأوضاع الصحية للنساء وللفتيات أيضا؟
2: بداية عزيزتي شيرين، يعني هنالك انتهاكات خفية قد لا تراها العين، تتجاوز الأرقام والإحصائيات وتظل سرية تعيش في داخل المرأة الأسيرة أو المرأة الفلسطينية بشكل عام، سواء كانت أما أو زوجة لأسير مبعد أو أسير داخل السجون تنتظره حتى يتحرر أو تلتقي به بعد إبعاده، بحيث تمنع هي من السفر إليه فتسجن داخل أرضها ويتم تحويل بلادها إلى سجن آخر، سجن على سجن. هنالك مفاهيم تتجاوز حقيقة مبدأ الأرقام والإحصائيات ووضع الأمر في نطاق عددي مجرد. المعاناة أكبر من أن تحصى، أفظع من أن يتم شرحها أو يتم وصفها، لأن الانتهاك يبدأ منذ لحظة أن تكون الأم جنينا في رحم أم أخرى. قد تولد هذه المرأة على حاجز، مثلا حاجز عسكري في لحظة تفتيش، قد تولد في السجن، قد تعتقل طفلة تهدد بأنوثتها. ونحن جميعا نعرف قيمة المرأة في المجتمع العربي وكيف ينظر إليها بنوع من القداسة، وأيضا هذه القداسة هي ذاتها التي تتحول من عند البعض، أقول وهؤلاء البعض قد يكونوا كثر في مجتمعاتنا العربية، هذه القداسة تتحول إلى نوع آخر من التعذيب، لأنه تصبح الضغوط عليها أكثر ويمارس عليها القمع، ليس فقط من سجانها الذي هو عدوها، إنما هنالك سجان آخر هو المجتمع، المجتمع الذي يعاقبها، المرأة التي تحاربها. عندما مثلا تصلك قصص لنساء تزوجنا من أبطال وراء القضبان في السجون، وكنا ينتظرن هؤلاء الرجال لكي يتم تحريرهم، حتى وإن كانت هاي حالات يعني فردية، ولكن يجب أن تذكر لأنها حالات إنسانية. حين يتحرر تقف العائلة ضد أن يتم هذا الزواج الذي كان من وراء القضبان، تقوم بدعم المرأة لكي تتحمل وتنتظر زوجها، وبعد أن يتحرر يطلب من أن يتركها ويرى نفسه ويعيش حياته. يا الله يا الله، ما الذي يمكن أن يقال؟ المرأة التي تكون في داخل السجون تمنع من الصلاة، تمنع من الاستحمام بعد الدورة الشهرية أو خلالها، تمنع من قراءة القرآن، يتم إجبارها على لمس القرآن وهي غير طاهرة، تمنع من الذهاب للحمام، لا يتم تزويدها بأمور خاصة جداً، تهان بأنوثتها من سجانها إلى هذا الحد. هذا السجان الذي يتغنى بالديمقراطية واحترام المرأة وبالحرية، علامة استفهام كبيرة توضع أمام الحرية، أي حرية التي يتغنى بها هذا السجان وهو يعاقب المرأة على كونها امرأة؟ ألف مرة تحرم، تعامل بشكل في إهانة وإذلال، يعني يفوق الوصف، حين تكون بحاجة للذهاب إلى الحمام أثناء الدورة الشهرية. نحن نتحدث عن بشر، لا نتحدث كيف نؤنسن عدو لا يتعامل معنا كبشر، كيف نؤنسن عدو يرفض أن ينظر إلينا كنساء، لنا متطلباتنا، لنا خصوصياتنا، لنا حرمتنا، لنا كرامتنا. لذلك أقول لك شيرين، يعني ما يمكن التحدث عنه حقيقة أكبر بكثير مما قد تطيق الكلمات أو تحتمل النفس البشرية.
1: إضافة إلى ما تفضلتي به، هناك أيضا التحرش الجنسي والاغتصاب، العزل الانفرادي والاحتجاز دون المحاكمة، كلها يعني هي انتهاكات لاتفاقيات جنيف، منع أيضا الصليب الأحمر من زيارة السجون، وتقصي الحقائق والفضائع التي تحصل في داخل هذه السجون، الإخفاء القسري أيضا لأسيرات من قطاع غزة، يعني حجم المأساة كبير.
2: نعم، حجز الجثامين.
1: نعم.
2: بعد عمليات قتل تجري على يد أطباء.
1: نعم.
2: من الاحتلال في سجن الرملة الذي يسميه الأسرى مدافن الأحياء. هذا سجن الرملة عبارة عن مستشفى يذهب إليه الأسير لتلقي العلاج ثم الموت بشكل غامض وشكل سري. تسرق الأعضاء، تدفن الجثامين في مقابر تسمى مقابر الأرقام.
1: نعم.
2: لا يتم وضع أسماء الأسيرات أو الأسرى في هذا الرقم، بل تكون يصبح الميت أو المقتول رقما. الاغتصاب طبعا نحن أجرينا عمليات تحقيق صحفي في جريدة أسرانا قبل أن تتوقف عن الصدور لأسباب عديدة في عام 2017. أجرينا تحقيقات صحفية مع أثيرات ما نراه اليوم علنا كان يتم بشكل سري، حفاظا على خصوصية البعض. لن أتحدث
1: طبعا
2: بأشياء تفوق الوصف، ولكن ما نراه الآن علنا كان يجري سرا وراء القضبان. وبالنسبة للصليب الأحمر، ليس صحيحا أن الصليب الأحمر كان يمنع من الزيارة. الصليب الأحمر كان يزور الأسيرات في داخل السجون. أنا أتحدث سواء عن ما جرى في حرب غزة، في حرب الإبادة، أو قبل، كان الصليب الأحمر يأتي إلى السجون وعن طريق محاميين للأسيرات، ويتم توصيل الطلبات باحترام خصوصياتهن وبتلقي العلاج وبالسماح لهن برؤية أطفالهن وبالزيارة وبعدم التحرش بهن أو تعرضهن لأنواع عديدة من الاغتصاب. الاغتصاب ليس فقط الجسدي، هنالك
1: نعم.
2: أيضا ما هو أبلى من ذلك. وكان الصليب الأحمر يمارس دورا مشبوها ويتستر على كل هذا ولا يوصل أبدا أصواتهن. وقد كتبنا هذا في تعليق على أحد المنشورات على صحيفة الميدل إيست على موقعها على إكس، كتبنا في تعليق عن هذا الأمر ونوهنا إلى ضرورة التقصي ومعاقبة المتواطئين في الصليب الأحمر الذين كانوا يقومون بدور صوري لا أكثر، ويخفون ويتسترون على الكثير من الجرائم التي كانت تدور وراء القضبان.
1: سوف نستمع الآن إلى مقابلة أجراها الزميل أحمد يماني مع الشاعر والمترجم المغربي نور الدين العسري المقيم في أربا في بلاد الباسك.
0: الصديقات والأصدقاء، نحن اليوم على موعد خاص مع الشاعر والمترجم المغربي المقيم في بلاد الباسك نور الدين العسري. مرحبا بك يا صديقي نور الدين، وشكرا جزيلا على تلبية دعواتنا لهذا اللقاء.
3: أهلا، شكرا لكم أنتم على هذه الالتفاتة صراحة رائعة، أشكركم كثيرا من القلب.
0: شكرا
3: على
0: لك يا
3: مد هذا، يعني هذا الجسر وعلى التواصل، وهذا صراحة عمل رائع جدا ومهم، يعني للتواصل مع كل يعني المبدعين والكتاب وهم كثر يعني في إسبانيا.
0: نعم، يعني ربما يعني تحدثت عن الجسر أو الجسر يعني.
3: نعم.
0: ومن هنا نبدأ، يعني بين أطلس المغرب والطبيعي والثقافي وبين جبال بلاد الباسك ذات الطابع اللغوي والتاريخ الفريد، كيف تشكلت الجغرافية الشعرية لنور الدين العسري عبر هذه الرحلة المكانية بين المغرب وبين بلاد الباسك؟
3: نعم، صراحة الهجرة عموما في الواقع هي تتعلق بكل فرد على حسب يعني إمكاناته يعني الثقافية ودرجة وعيه بالأمور إلى غير ذلك.
0: نعم.
3: بالنسبة للانتقال، يعني هو انتقال ربما انتقال يعني يشبه رحلة أوديسيس، سيندروم دي أوديسيس، نعاني من بعض الشيء من هذا المرض.
0: نعم. عفوا أقاطع كلامك يا أستاذ نور. كم سنة أنت يعني مقيم في إسبانيا في بلاد الباسك؟
3: في بلاد الباسك 15 سنة.
0: نعم، جميل، تفضل.
3: نعم، أقول بأننا نحن يعني الشعراء أو الذين يكتبون الشعر لهم حساسية يعني تجاه الأشياء وتجاه الحالات وتجاه الواقع.
0: نعم.
3: هم معرضين لما يسمى بمتلازمة أوليسيس، هم في رحلة يعني.
0: نعم.
3: رحلة مستمرة.
0: أوليس يعني كما يقال في العربية.
3: أوليس.
0: أوليس، نعم.
3: الذي ابتعد عن فتاة ولم يستطع الرجوع إليها.
0: نعم.
3: وعلامتها يعني حقها معروفة، لأن الكثير من الخبراء في علم النفس
0: نعم
3: استطاعوا يعني تشخيص هذا النوع من المرض الذي يعاني به بعض الأشخاص يعني المهاجرين المقيمين في المهجر عموما.
0: يعني ربما هذا ينقلنا إلى الحديث عن العيش في إقليم الباسك، هل منحك رؤية جديدة للقصيدة أم أن الغربة جعلتك تعود بصورة أعمق إلى ذاكرتك
3: بطبيعة
0: الأمنية؟
3: الأحوال والإحساس بالغربة والاغتراب والبعد والبعد عن العائلة والبعد يعني عن الأجواء التي تربينا فيها منذ أطفال،
0: نعم
3: الابتعاد عن الأصدقاء الطفولة، الحنين الدائم، الحنين الذي يمزق أحساسك من الداخل للوطن وللأحباء له ثمن كبير جدا، وهذا ينعكس كذلك يعني ينعكس على الكتابة وعلى طريقة التعبير يعني عن هذه الأمور التي أتحدث عليها، يعني الحنين للوطن
0: نعم
3: بصفة عامة. بلاد الباسكية يعني بيكون هو نوع من التنوع يعني الثقافي، الثراء الثقافي الموجود، المحيط الأخضر العام من المحيط الطبيعي،
0: نعم
3: طبيعة يعني عيش الناس، اقترابهم يعني من الشمال يعني اقترب من الحدود الفرنسية، هناك تنوع كبير جدا، لأن عندما نتحدث عن الإقليم الباسكي هو إقليم يعني كيان مستقل بذاته
0: نعم
3: ثقافيا ومجالات أخرى أيضا.
0: هو ليس مستقلا فهو فريد أيضا، لأن اللغة الباسكية لغة فريدة في أوروبا أو في العالم يعني،
3: تماما، هي من أصعب اللغات الموجودة.
0: ولا نعرف أصلها حتى الآن، يعني حتى الآن لا يعرف أصلها بالتحديد، أليس كذلك؟
3: كذا صحيح، ولكن يعني تكوينها يعني السنتاكسيس يعني النحو إلى غير ذلك
0: نعم
3: هو مختلف عن باقي لغات العالم، وهي لغة صعبة في الوقت.
0: البعض
3: نعم
0: ربما يربطها باللغة الأمازيغية، وأنت يعني من المغرب ممكن أن تفيدنا في هذا الأمر.
3: ليس لها علاقة باللغة الأمازيغية وليس هناك تشابه، بالعكس اللغة الإسبانية هي فرية بمصطلحات أمازيغية ومصطلحات عربية، لكن الباسكية لا أظن، فقط الاعتماد يعني على هذا المعطى أن الباسكيين موجودين في الشمال
0: نعم
3: والناس الذين يتكلمون يعني الأمازيغية موجودين كذلك في الشمال المغرب،
0: نعم
3: وربما العلاقة تكون يعني
0: لكن لغويا
3: مرئية بهذا
0: لا
3: الشكل.
0: توجد يعني دلائل على هذا القرب اللغوي بين اللغة
3: لا
0: الباسكية
3: أشد
0: الأوسكيرا
3: مطلق،
0: وبين اللغة
3: لا
0: الأمازيغية.
3: لا لا لا أظن،
0: نعم
3: لا أظن لا علاقة، أنا أتكلم بعض الشيء الأمازيغية وليس هناك علاقة يعني ما بين الباسكية والأمازيغية.
0: طيب اسمح لي بسؤال آخر يتعلق بهذا الموضوع،
3: تفضل.
0: هل
3: نعم.
0: حضرتك تترجم عن اللغة الباسكية عن الأوسكيرا ولا فقط عن اللغة الإسبانية؟
3: لا أترجم عن اللغة الإسبانية، اللغة الباسكية لا أتقنها بالكامل،
0: نعم
3: لا أتقنها بالكامل، أحاول يعني التواصل بها ولكن هو تواصل بسيط يعني في شؤون بسيطة يعني
0: لأنها
3: علاقات
0: لغة
3: بسيطة
0: صعبة
3: جدا.
0: يعني
3: نعم لغة صعبة
0: وذات لهجات متنوعة، حوالي 7 لهجات أو أكثر.
3: تماما
0: نعم
3: هي اللغة الباسكية التي تدرس في المدارس، ليست هي اللغة الباسكية التي يتحدث بها الناس يعني في مناطق يعني المدن المنعزلة أو القرى
0: القرى
3: المنعزلة.
0: نعم
3: لا نتحدث عن ما يعني اللغة الباسكية الأكاديمية التي تدرس
0: نعم
3: يعني في المدارس وفي الجامعات والتي تستعمل يعني في المراسلات الرسمية الإدارية،
0: نعم
3: ونتحدث عن ما هو يعني الديالكتيكو، ما هي يعني الدارجة بالأسكرة،
0: نعم
3: يعني عندما نتحدث مثلا عن المصرية أو عن اللهجة التونسية يعني هناك فرق بين اللهجتين ولا علاقة لهما باللغة العربية الأكاديمية. لا
0: صحيح
3: طبعا الحال لهم علاقة ولكن شيء آخر، ما هو
0: نعم نعم
3: مكتوب ليس
0: مفهوم
3: ما هو متداول يعني يستعمل في العادات اليومية وفي التعامل اليومي.
0: نعم
3: وبالنسبة للشعر يعني الباسكي عموما هو شعر محلي جدا.
0: هو يعني ربما يترجم إلى اللغة الإسبانية، نحن نقرأه عبر اللغة الإسبانية.
3: نعم هو شعر محلي صراحة، فيه أسماء أماكن، أسماء جبال، أسماء وديان،
0: نعم
3: أسماء عادات، أسماء أشخاص، هو محلي جدا يعني ليس شعرا يدرس في الجامعات هو مرتبط بالاحتفالات، مرتبط بسياقات أخرى. في أوقات معينة الشعر الباسكي في الأغاني مثلا هناك شعر موجود، ولكن ليس هو الشعر الذي له وزنه كالشعر الإسباني عموما. أنا أعرف أن شعراؤنا باسكيين ولكنهم يكتبون باللغة الإسبانية،
0: لا يكتبون بالأوسكيرا أو اللغة
3: لا
0: الباسكية.
3: يكتبون بالأوسكيرا أبدا، يكتبون
0: نعم.
3: باللغة الإسبانية.
0: طب يعني عندي سؤال أيضا يتعلق بفكرة الترجمة بين اللغتين، بين العربية والباسكية. يعني
3: نعم،
0: لماذا لا يوجد مترجمون بين اللغتين؟
3: هي لغة أولا تمت صياغتها منذ وقت قريب، يعني بعد تحصيل وإعادة يعني تحصيل المؤسسات والديمقراطية، لأن هي كانت لغة ممنوعة في عصر يعني
0: فرانكو.
3: الفاشية
0: نعم.
3: فرانكو، إذا أنا كانت ممنوعة وعاد يعني استرجعها يعني بطريقة زد صعبة،
0: نعم.
3: اللي لها علاقة بالذات، بالاعتماد، بالهوية يعني عموما. إذا بعد انتهاء مرحلة يعني اللا ديمقراطية ودخول يعني المؤسسات في فترة تاريخية، حاولوا الباسكيون الأكاديميون يعني إعادة نشر اللغة الباسكية وجعلها يعني لغة رسمية هنا في الباسك،
0: نعم
3: وبكونها يعني لغة جديدة
0: صحيح.
3: ليس هناك يعني مغاربة أو عرب قادرين يعني على مزاولة فعل الترجمة.
0: جميل.
3: التكوين الأكاديمي في هذا المجال يعني يكون طويل جدا ويحتاج إلى
0: ولا دراسة
3: تخرج،
0: أكاديمية بطبيعة الحال،
3: دراسة
0: صحيح،
3: أكاديمية وتخرج
0: وهذا غير متوفر حاليا طبعا.
3: غير متوفر حاليا.
0: طيب
3: لا بد
0: يعني
3: أن نعم
0: تفضل تفضل.
3: نعم يجب ترجمة الشعر من الأوسكيرا إلى الإسبانية ثم من الإسبانية إلى العربية،
0: عبر
3: والترجمة
0: الإسبانية.
3: هذا الشعر
0: نعم.
3: يفقد الكثير. وهل يمكن ترجمة العقل عموما حتى الشعر ترجمته يعني من الإسبانية إلى العربية؟ هو يعني التموقع في مجال خطير جدا، في مجال
0: نعم
3: صعب جدا.
0: نعم يعني كمان
3: وضع يعني
0: تفضل.
3: نعم لا تفضل تفضل.
0: لا كنت أقول يعني حضرتك أيضا تشارك في يعني تظاهرات ثقافية ومهرجانات شعرية في بلاد
3: نعم
0: الباسك، وكنت يعني مؤخرا في بويتا سين مايو مع الصديقة
3: صحيح
0: الشاعرة إليسا رويدا،
3: صحيح
0: وأنت
3: صحيح
0: تقرأ يعني هناك بالإسبانية، يعني ليس هناك أصلا داعي لأن يعني تقرأ بالباسكية، يعني الجميع يتحدثون الإسبانية، وأعتقد أن الأمر كله يتم باللغة الإسبانية، أليس كذلك؟
3: نعم هي اللغة المتداولة يعني أدبيا
0: نعم.
3: بصفة عامة في المهرجانات الشعرية التي تقام في كل يعني الاحتفالات يعني أو الأمسيات الثقافية، اللغة المتداولة يعني هي الإسبانية أكثر من الباسكية.
0: نعم.
3: هناك بعض الأماكن يعني صغيرة جدا ولكن ليس لها إشعاع ثقافي كبير.
0: نعم. طيب يعني
3: يعني
0: ربما
3: لا
0: تفضل.
3: لا تتجاوز المحل عموما يعني ناحية الباسك.
0: نعم. طيب ربما يعني يجرنا هذا يعني الحديث عن المهرجانات والتظاهرات الثقافية إلى الاستماع إلى بعض من شعرك، إذا شئت أن تقرأ لنا بعضا من قصائدك سيكون رائعا.
3: نعم أنا لي هناك قصائد يعني بالإسبانية وقصائد أخرى بالعربية.
0: لا بالعربية لأنها في القسم العربي، إذا قرأنا بالإسبانية لابد أن
3: نعم
0: نترجمها إلى العربية.
3: أهلا وسهلا. لا
0: اتفضل
3: أعرف يعني نص قصير مثلا
0: كما تشاء، يعني لدينا وقت، يعني تفضل.
3: من نص ربما عندي من ديواني
0: نعم
3: حروف في مزهرية مهملة،
0: نعم
3: سأقرأ آخر نص مكتوب: أنا والمدينة.
0: جميل.
3: وقفت على حافة قلبي وحيدا لألقي السلام على ذكرى سبقت خطاي، لم نكن عاشقين بما يكفي حتى ننزع عنا جلدنا المشتعل، ويا صديقين لنضحك كثيرا على خفة بهلوان ينثر الفقاقيع في الساحة الكبرى، ولا زوجين يغريان الغد بورود وواجبات، غريبين في الزحام كنا نبتسم احتراما ونمضي ونهر يعبر جسدي. أبني له ضفتين واسعتين وجسرا أطل منه على الجهتين، أحشو قلبي بالعشب كي أكمم فيه حشرجة القتيل فيفضح الصدى. كن مطرا أيها الحنين، مطرا يغسل وجه المدينة لأرى حاضرا يكذب على ماضيه. لا شيء قلت يجتدتك من العمق إلا إذا أفرغت نفسي من صلصال يقينها وملأتها بالعدم. لا أريد خسوف الحلم بالحقيقة، هذا هو الفرق بيننا. أنت دربت نفسك على الهبوط المتزن وأنا لازلت أبحث عن مظلة نجاة، والقدر طير كاسر يتربص بي يدور حولي وأنا في سقوط العشوائي فريسته المشتهى. وعن الشاطئ الآن.
0: نعم تفضل.
3: كتبت هذا ترجمة لإسبانيا ونشر في الأنطولوجيا.
0: نعم.
3: في بويتاس مايو.
0: نعم. بالمهرجان الشعري شعراء. نعم. في مايو. نعم.
3: تماما.
0: في مدينة بيتوريا.
3: تماما. لا ربيعا غنيت له، ولا أنا من كان يقطف الأقحوان الفائعة من فمك، لا قمرا تزين لليلك الماجن بعد الآن. بعد الآن لا راهبة فتحت للفجر شبابيك الدير وصلت حافية لجسد الآثم، لا دليل الروح للروح في تشعبك، لا حديثا يسري، لا نهرا توطر في العروق، ولا جداولا تنشق من قلب الحرام. هناك بحر يغري ورد الإناث نحيه عاشق ثمن والهان على حب تدحرج من حافة الغياب، هناك موج يزبد بالشرف والرحيق على أرائك السائحين، وأنا الذي ذات عمر احتساك حرفا كلمة قاموسا بأكمله، جالس وحدي أقدم قلبي اليابس لأكتب ألفية فارغة من الحنين ومن سائل اللغوي.
0: جميل يا صديقي. ربما يعني أحسنت كما نقول بالعربية.
3: نعم.
0: لدي سؤال أخير يعني يتعلق بفكرة التواصل بين الأدباء المغاربة في دول المهجر والساحة الأدبية داخل المغرب، يعني هل أو داخل ليس فقط المغرب ولكن البلاد العربية جميعها، يعني هل تشعر بوجود جسور كافية للتفاعل والتواصل والاحتفاء بالإبداع في المهجر؟
3: صحيح، هناك محاولات مؤخرا لمد هذه الجسور بين الشعر الإسباني والشعر المغربي مثلا عموما.
0: نعم.
3: قامت مهرجانات في تطوان مثلا، مهرجان آسفي المعروف جدا، ملتقيات شعرية والكثير من الشعراء الإسبانيين.
0: مهرجان آسفي يعني يقيمه صديقنا الشاعر محمد زين.
3: محمد زين هو الذي هو مدير صديق كذلك، هو مدير المهرجان.
0: نعم.
3: وهو صراحة يقوم بمهمة جد جد رائعة.
0: قدمنا تغطية للمهرجان العام الماضي.
3: العام الماضي. نعم.
0: في الإذاعة. نعم. نعم.
3: نعم. هناك محاولات يعني لمد هذه الجسور والتواصل مع الشعراء ويعني الذهاب بهم إلى المغرب. نعم. هناك بعض الشعراء الذين بدوا يشتغلون يعني عن هما من الأندلسيين مثلا، أعطيك مثال ماجدة كبيو، هي شاعرة من قرطبة.
0: نعم.
3: لها ديوان يسمى ب اسكريبيمي كواندو ليغاس، يعني اكتب لي حين تصل.
0: نعم.
3: الشاعرة التي تحاول الآن البحث عن هذه الأصول العربية في الشعر.
0: نعم
3: هو صراحة اتجاه جميل جدا، لأن تقول في بعض الحالات عندما أذهب إلى المغرب وأسافر إلى دول عربية أشعر بهذه الروح العربية داخلي، وهي
0: نعم.
3: الآن بزائر يعني الاشتغال على هذا على هذه يعني هذا الإحساس
0: نعم
3: ومحاولة ترجمته إلى قصائد شعرية. إذن هناك مجموعة من الشعراء الذين يذهبون يسافرون إلى المغرب إلى تونس كذلك أظن للمشاركة في مهرجانات. نعم الشعراء عموما في المغرب. هناك صراحة محاولة للتواصل مع كل الشعراء الموجودين في المغرب
0: نعم
3: لمحاولة يعني جمعهم في مهرجان ثقافي.

0: به أنتم مثلا في الإذاعة،
1: نعم
0: ربما يمكن يعني الوصول به إلى نتيجة ستكون جد جد جد يعني جميلة في خدمة يعني الشعب
1: نعم
0: الذي يكتب في المغرب.
1: وحضرتك كمان بتنشر في المغرب، يعني ليس فقط التواصل يعني الهاتفي أو ما إلى ذلك، لكن هناك أيضا
0: نعم
1: تواصل يعني ثقافي ومكتوب، حضرتك تنشر كتبك في المغرب.
0: نعم نشرت في بعض المجلات،
1: نعم
0: في بعض الجرائد عموما، قصائد شعرية، ولكن هذه القصائد لا تؤخذ يعني على أساس أنها كتبها شاعر يوجد في المهجر.
1: نعم
0: أنا صراحة لا أعرف يعني بعض القصائد كما ذكرت من قبل أحاول التعبير عن الحنين للوطن في هذه القصائد،
1: نعم
0: ولكن عندما تقرأ هناك لا تقرأ من هذه الزاوية. إذا كنت تتذكر عندما كنا يعني ندرس في الجامعة كنا نتكلم عن شعراء المهجر، جبران خليل مثلا،
1: نعم
0: يعني المجموعة التي كنا نسميها بشعراء المهجر عموما، لكن حتى الآن ليس هناك يعني دراسة يعني دراسة التي اتجهت يعني في هذا
1: تتناول المهجر الجديد يعني.
0: تتناول يعني الشعر المهجري الجديد.
1: نعم. طيب يعني لدينا سؤال أخير يا أستاذ نور الدين، للأسف الوقت يعني
0: تفضل.
1: مر سريعا، لكن طبعا
0: نعم
1: الحوار كان ممتازا وحضرتك أفدتنا بمعلومات
0: أتمنى ذلك
1: كثيرة يعني.
0: أول حوار.
1: لا طبعا طبعا. نود أن نعرف الآن يعني ما المشروع الشعري أو الترجمي الذي تشتغل عليه حاليا؟
0: نعم أشتغل على أنطولوجيا لترجمة قصائد لشعراء.
1: نعم
0: هم في الحقيقة شعراء ليسوا مشهورين، لأن ما ترجم من الشعر الإسباني هو لمنشاد ولوركا لغونساليس، يعني الشعراء المعروفين والمشهورين.
1: نعم
0: لكن هناك بعض القصائد جميلة جدا يكتبها الآن شعراء، وهم شعراء شباب
1: نعم
0: لا زالوا على قيد الحياة لحسن الحظ، ممكن التواصل معهم في مسألة الترجمة. وأنا بإزاء هي أنطولوجيا لأجمل القصائد التي كتبت مؤخرا أو التي قرأت مؤخرا في المهرجان،
1: نعم
0: والتي نشرت في الأنطولوجيات في أنطولوجيات المهرجانات.
1: نعم
0: هي قوم على يعني عمل ترجمة خلاقة، ليست ترجمة بالذكاء الاصطناعي ولا بالجوجل، هو ترجمة يعني في اتصال مباشر مع الشاعر لفهم يعني ما يريد قوله في النصوص وما يريد التعبير عنه، لأن ربما هناك تقع بعض التغييرات في الحوار إلى غير ذلك،
1: طبعا
0: لأن هناك نصوص تتعلق بسياق سوسيوثقافي معين في اللغة العربية لا تعني شيئا بالمطلق. إذا هو مجهود بين المترجم والشاعر في نفس الوقت
1: طبعا يعني
0: هنا
1: هذه نعمة كبيرة
0: الترادكشن
1: يعني،
0: التي
1: يكون عندك الـ المؤلف وتستطيع التحاور معه حول قصيدته أو حول كتابه.
0: لحسن الحظ هناك هذه الإمكانيات للتواصل عبر يعني عبر الواتساب عبر الهاتف للحديث عن ترجمة النص،
1: نعم
0: حتى يعني نحتفظ بجمالياته أو نقل الجماليات و يعني إعطائها لباس عربي جميل أيضا،
1: نعم
0: ولتصل إلى القارئ يعني العربي عموما.
1: جميل جدا يا صديقي، شكرا جزيلا يعني على هذا الحوار
0: شكرا
1: الشيق
0: لك.
1: والممتع والمفيد،
0: نعم
1: يعني أعتقد سيكون يعني مفيدا كثيرا يعني للسيدات المستمعات والسادة المستمعين،
0: نعم
1: ونتمنى لك التوفيق سواء في الشعر أو في الترجمة، ونلتقي
0: شكرا
1: في
0: جزيلا،
1: لقاءات أخرى قريبة إن شاء الله.
0: وأتمنى لكم التوفيق أيضا في برنامج في هذا البرنامج الرائع،
1: شكرا جزيلا يا صديقي، شكرا
0: وبالخصوص شكرا لك أستاذ يماني شاعرنا كذلك في إسبانيا.
1: شكرا جزيلا.
0: أغور، غرافياس، كيفيك
1: أغور
0: أستاذ.
1: أغور.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في بثنا العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. معكم من الاستوديو أحمد يماني وشيرين الدجاني، ومن الهندسة الإذاعية رودريجو مارتين.
4: أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ما يزيد عن 72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد. تقوم السلطات وتسعى لنقل مئات من القاصرين الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا، حيث لقي حوالي 75 شخصا حتف خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري ما بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015 و2016. وفي بيان صحفي لجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أشار إلى ما شهدته سبتة من تدفق غير مسبوق للمهاجرين غير النظاميين، حيث عبر الآلاف إلى الأراضي الإسبانية برا وبحرا من المغرب، وقد استنفدت طاقة الاستقبال المحلية، وبحلول يوم الجمعة 31 من يوليو تموز الماضي كان معظم العابرين قد عادوا إلى المغرب. وأشاروا بقولهم أنه بكل أسف أكدت التقارير الرسمية وفاة 72 شخصا على الأقل خلال هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، وأعربوا عن الحزن العميق على الضحايا، وكما أعلنوا التضامن مع عائلاتهم، كما أن أهالي سبتة الذين يواجهون أزمة إنسانية استثنائية قد استنزفت الموارد المحلية إلى أقصى حد. وذكروا أيضا بضرورة دعم الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي للسلطات المحلية ماليا وفنيا وإداريا للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن وصول أعداد كبيرة من الناس. وقد اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات طارئة في أعقاب أحداث سبتة، حيث طالبوا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام التام بأحكام ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، ولا سيما آلية التضامن ولائحة الأزمات والقوة القاهرة اللتان توفران أدوات قانونية فعالة لمعالجة الأزمات من هذا القبيل بحزم وبإنسانية. وفي ظل هذه الظروف يجب على الدول احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراما كاملا حتى في الحالات التي تستغل فيها الهجرة لأغراض سياسية. وكما حذرت الجمعية البرلمانية بأنه لا يجوز استخدام مخاوف الأمن القومي لتبرير عمليات الطرد الجماعي أو الاستثناءات من التزامات حقوق الإنسان. وأضافوا بأن الاستجابة الحازمة والإنسانية ضرورية لمكافحة شبكات المهربين الإجرامية ودعم مبدأ عدم الإعادة القسرية ودعم المناطق الحدودية ووضع التضامن وحقوق الإنسان وسيادة القانون في صميم إدارة الهجرة في أوروبا. وعبر تقنية الفيديو كونفرنس تناول وزراء الداخلية التطورات الأخيرة في سبتة. وخلال الاجتماع تبادل الوفد الإسباني والمفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي تقييماتهم للأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية والوضع الراهن على الحدود الخارجية في سبتة. وأعرب الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لدعم إسبانيا وحماية حدودها الخارجية من الهجرة غير الشرعية، وأضافوا بأنهم يشيدوا بإسبانيا لاستجابتها السريعة للوضع في سبتة، وأعربوا عن أحر التعازي للخسائر المأساوية في الأرواح، وأن حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية هي مسؤولية مشتركة والهجرة تتطلب استجابة أوروبية موحدة. قبل الاجتماع الوزارة

الاداري المقبل والمجلس الاوروبي في شهر اكتوبر. وشدد الوزراء على ضروره تحسين الوعي المشترك بالوضع، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تطوير انظمه الانذار المبكر مثل الاستخبارات قبل عبور الحدود ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد المجلس الأوروبي على أهمية التعاون مع الدول الأخرى وعلى ضرورة تطوير شراكات تتيح فرصا مناسبة للأفراد في بلدانهم الأصلية وتعزز إدارة الهجرة. وفي الختام أشار الوزراء إلى إمكانية تعزيز التواصل خلال الأزمات من خلال التنسيق الفوري، وضرورة أن يكون أكثر تماسكا لا سيما لمواجهة الجهات الخارجية الخبيثة التي تمارس التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي. وتبعا لما ذكرناه مسبقا، ذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1200 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق لا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وأنهم ما زالوا موجودين في سبتة رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين للمغرب. وتؤكد الاتفاقات الائتلافية الأربعة الأخيرة بين حزب الشعب وحزب بوكس في المناطق التي شهدت الانتخابات على نقطة مشتركة، أنه لا مزيد من القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وقد اتفق الحزبان على هذا في إكستريمادورا وفي أراغون وقستيا قشتالة وليون والأندلس. أما في المناطق الأخرى التي يحكمها الحزب الشعب اليميني منفردا، فهناك مقاومة تامة لاستقبال المزيد من الأطفال والشباب الأجانب بحجة أن الموارد مستنزفة بالفعل، وأيضا تحت ضغط من اليمين المتطرف أي من حزب بوكس. ومع ذلك ورغم كل هذه التصريحات، استمر نقل الأطفال المهاجرين من سبتة إلى البر الرئيسي سرا حتى منتصف شهر يوليو تموز. واليوم ترعى سبتة حاليا 1200 طفل مهاجر، وهو عدد يفوق بكثير عدد الأماكن المتاحة لديها والبالغ 29 مكانا. وقد أقر رؤساء الأقاليم المنتمون لحزب الشعب البيبي سرا بأنهم سيلتزمون بالقانون الذي سيلزمهم باستقبال الأطفال رغم معارضتهم الشديدة له وفقا للاتفاقيات الموقعة مع حزب بوكس اليميني المتشدد. أما فيما يتعلق بموقف القيادة الوطنية في مدريد، فقد تهرب ألبرتو نونيث فيخو رئيس حزب الشعب البيبي من الإجابة عندما سئل يوم السبت خلال زيارته إلى سبتة. وقد فعل أمينه العام ميغيل تيلادو الشيء نفسه قبل يومين، وصرح نائب فيخو قائلا: لا علاقة للأمر بالأوضاع السابقة، إنها ليست بأزمة هجرة بل هي أزمة أمنية. ومع ذلك ومع مرور الأيام انتقلت القيادة الوطنية من الصمت الرسمي إلى توضيح موقفها، بل وعلى نفس نهج القادة الإقليميين، فهم سيقبلون بأزمة اللاجئين وحتى وإن كانوا يعارضونها. وقد لخصت إلما إذكر نائبة أمين التنسيق القطاعي لحزب الشعب اليميني البيبي قائلة: ستستلزم المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي التي يحكمها حزب الشعب اليميني البيبي بالقانون، لكنها لن تقبل بعواقب عدم مسؤولية حكومة دفعت آلاف الأطفال إلى المخاطرة بحياتهم. وأضافت: يجب أن يكون هذا التوزيع عادلا ومبنيا على البيانات ومولا تمويلا جيدا ومخططا له، وأن تتحمل حكومة إسبانيا المسؤولية. وأضافت أذكر قائلة: نحن لا نطلب أي معروف من أحد، نطالب بأمرين فقط: إما القدرة على التعامل مع الوضع الراهن بحكمة وبمسؤولية، أو إجراء الانتخابات. الانتخابات التي من الممكن أن يدعو إليها بيدرو سانشيز، ولكن لا يفعل ذلك، ولذلك يجب أن يترك هذا الأمر إلى الحزب الشعبي حتى يدعو إلى صناديق الاقتراع. على حكومة سانشيز أن تختار إما المضي قدما في الفساد أو الدعوة للانتخابات. وقد نظمت آلية إحالة القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في مارس من العام الماضي بموجب المرسوم 2/2025 الذي ينص على تدابير عاجلة لحماية الأطفال والمراهقين المهاجرين، ويعدل قانون الهجرة ويحدد معايير إعادة التوطين. ويتضمن هذا التنظيم جدولا يخصص

عددا محددا من الأماكن لكل منطقة، وقد دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس الماضي. وقد تم إعداد القائمة بناء على قدرات كل منطقة كما حددتها وزارة الشباب. وستتوجه وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو إلى سبتة غدا بهدف تفعيل جميع الآليات المتاحة لتوفير استقبال كريم لجميع هؤلاء الأطفال والمراهقين. وفي غضون ذلك أعلنت وزيرة الهجرة الإلما سايث عن تخصيص 25 مليون يورو من الحكومة المركزية لمعالجة الوضع الاستثنائي للقاصرين في المدينة ذاتية الحكم. أدعو الأقاليم ذات الحكم الذاتي أن تتحمل المسؤولية، ومن بينها الأقاليم التي يحكمها الحزب الشعبي، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة. وذكرت لا مونكلوا أمس بأن الشرطة تعرفت على 528 قاصرا وصلوا يوم الخميس الماضي ونقلتهم إلى مراكز في المدينة ذاتية الحكم، لكن لا يزال هناك قاصرون في الشوارع. وأعلن مندوب الحكومة في سبتة ميغيل أنخيل قائلا: سنعزز مكتب الهجرة التابع للوفد الحكومي حتى نتمكن من معالجة الملفات في أسرع وقت ممكن، والتي وفقا للوائح الحالية ستسمح بنقل هؤلاء القاصرين إلى مناطق حكم ذاتي أخرى. وأضاف: إن جميع هذه المحادثات التي سبقت هذه الموجة من الهجرة كانت تتركز على وضع الهجرة، وهو الأمر الذي كنا قد تناولناه قبل هذا الحدث في سبتة بيوم واحد.

تعد مدينة سبتة وميليليا اللتان تتمتعان بالحكم الذاتي منطقتين مهمتين، فهما الإقليمان الوحيدان التابعان للاتحاد الأوروبي والواقعان على القارة الأفريقية على الحدود الأولى مع المغرب. هذا الموقع الجغرافي الفريد يجعلهما بشكل متكرر من أبرز بؤر ضغط الهجرة على الحدود الجنوبية لأوروبا. ما هو تاريخهما وكيف خضعتا للحكم الإسباني؟ منذ أقدم المستوطنات البشرية المعروفة في سبتة، مثلت المدينة موقعاً استراتيجياً هاماً، إذ تقع بين قارتين وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ولهذا السبب كانت موطناً للعديد من الحضارات عبر تاريخها. ولكن متى أصبحت سبتة تحت الحكم الإسباني؟ ويتردد دائماً السؤال نفسه، لماذا تنتمي سبتة وميليليا إلى إسبانيا إذا كانتا تقعان في أفريقيا؟ يمتد تاريخ سبتة لأكثر من 3000 عام من الحضارات والتجارة والصراعات عند نقطة استراتيجية جغرافية رئيسية. يعود تاريخ أولى المراكز الحضارية والمؤسسات التجارية المستقرة إلى القرن 7 قبل الميلاد مع وصول الملاحين الفينيقيين. لاحقاً خضعت المنطقة لنفوذ قرطاج. بعد الحروب البونيقية ضمتها روما رسمياً عام 42 ميلادياً. أطلق عليها الرومان اسم سبتم فراتس، أي الأخوة السبعة، نسبة إلى التلال السبعة التي تميز تضاريسها، ودمجوها في مقاطعة هسبانيا ترانس فريتانيا نظراً لارتباطها الوثيق بشبه الجزيرة الإيبيرية. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية شهدت المدينة مرور الوندال، ثم غداها البيزنطيون في عهد جستيان الأول عام 534 ميلادية، وتنازع عليها ملوك القوط الغربيين بشكل متقطع. في بداية القرن 8 الميلادي خضعت المنطقة للحكم الإسلامي. أصبحت سبتة مركزاً ثقافياً وتجارياً وسياسياً مزدهراً ومحورياً في شمال أفريقيا، وشكلت جزءاً من خلافات مختلفة مثل خلافة قرطبة وطوائف لاحقة. في 21 أغسطس من عام 1415 غزت القوات البرتغالية التابعة لجون الأول المدينة لأكثر من قرنين. عاشت سبتة ودافعت عن أراضيها وأدارتها تحت راية البرتغال. عندما انفصلت البرتغال عن الملكية الإسبانية عام 1640 اختار مواطن سبتة طوعية البقاء مرتبطين بالتاج الإسباني، وهو قرار تم التصديق عليه رسميا في معاهدة لشبونة عام 1668. كان أطول حصار متواصل في تاريخها على يد سلطان المغرب مولاي إسماعيل لمدة 33 عاما. اكتسبت المدينة أهمية عسكرية وإقليمية بعد عدة صراعات مثل حرب أفريقيا من عام 1859 إلى عام 1860، مما أدى إلى توسيع حدودها وجذب تحديث حضاري كبير. بعد أن لعبت دورا بارزا خلال التاريخ المعاصر لإسبانيا، فإن الموافقة على قانون الحكم الذاتي في عام 1995 جعلها رسميا مدينة تتمتع بالحكم الذاتي، مما عزز وضعها الديمقراطي والدستوري ودمجها في الاتحاد الأوروبي. بعد 7 قرون من الحكم الإسلامي، وفي 21 أغسطس من عام 1415 غزت مملكة البرتغال المنطقة التي تعرف اليوم باسم سبتة، أي قبل أكثر من 7 عقود من إعلان الملكين الكاثوليكيين اكتمال الاسترداد في غرناطة، كما يوضح الموقع الرسمي للسياحة في سبتة. في عام 1580 انضمت سبتة للاتحاد الإيبيري مع إسبانيا، حيث ورث فيليب الثاني مملكة البرتغال وضمها، إلا أنه لم يتم دمج سكان سبتة في تاج قشتالة إلا بعد 2 قرن من الزمان، وتحديداً عام 1640 لتصبح جزءاً من الأراضي الإسبانية. حدث ذلك بعد أن رفضت إسبانيا إعلان دوق براغانزا ملكاً على البرتغال، وهكذا بقيت سبتة جزءاً من مملكة فيليب الرابع ملك إسبانيا.
منذ متى تتمتع ميليليا بنظام الحكم الذاتي؟ فيما يتعلق باستقلالها الذاتي نص الدستور الإسباني عام 1978 في مادته الانتقالية الخامسة على أنه يجوز لمدينتي سبتة وميليليا أن تصبح منطقتين ذاتية الحكم إذا قرر مجلسهما البلديان ذلك بموجب اتفاق يعتمد بأغلبية مطلقة من أعضائهما. وإذا أذن بذلك البرلمان الإسباني لوس كورتس خينيراليس بموجب قانون أساسي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 144. وفي هذا السياق توترت العلاقات مع المغرب مجددا عندما أقرت إسبانيا النظام الأساسي للحكم الذاتي لسبتة وميليليا، وبالتحديد كان لكل من سبتة وميليليا نظامها الأساسي منذ عام 1995 حين أقره البرلمان الإسباني لوس كورتس خينيراليس في 13 من مارس من ذلك العام، ونشر لاحقا في الجريدة الرسمية للدولة. توفي بيبي أبيتشويلا أسطورة جيتار الفلامينكو الذي أحدث ثورة في هذا النمط الموسيقي دون أن يفقد جذوره الغجرية كما جاء في أخبار اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني. رحل عازف جيتار الفلامينكو بيبي أبيتشويلا، وهذا هو اسمه الفني واسمه الحقيقي خوسيه أنطونيو كارمونا كارمونا. رحل يوم الثلاثاء الماضي تاركاً الفلامينكو فاقداً أحد أبرز شخصياته وأكثرها تأثيراً واحتراماً. ولد في غرناطة عام 1944 وينتمي إلى عائلة أبيتشويلا العريقة، وكرس أكثر من ستة عقود لإثراء جيتار الفلامينكو ليصبح مرجعاً أساسياً لأجيال عديدة من الموسيقيين. يمثل رحيله خسارة كبيرة، فقد كان أعظم أساتذة جيتار الفلامينكو المعاصر.

0: سوف نستمع الآن إلى مقابلة أجرتها الزميلة شيرين الدجاني مع الشاعرة والكاتبة الفلسطينية المقيمة في لندن لينا أبو بكر.
1: في هذه المساحة الثقافية سيكون لنا اللقاء مع الكاتبة والشاعرة ورئيسة اللجنة الثقافية الفلسطينية في المنتدى العالمي للغة العربية الأستاذة لينا أبو بكر، حيث سنتناول واقع النساء الفلسطينيات ومقاومتهن للاحتلال العسكري الإسرائيلي والإبادة المستمرة ونضالهن من أجل التحرر جنبا إلى جنب مع نضالهن من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. منذ أكثر من 100 عام والنساء الفلسطينيات في قلب النضال ضد نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، وبتحريض مباشر من قيادات المشروع الصهيوني الذي لطالما اعتبرهن تهديدا ديموغرافيا لمشروعه الاستيطاني على أرض فلسطين المحتلة. لينا أبو بكر الكاتبة والشاعرة والصحفية والناقدة الإعلامية والسينمائية هي مؤسسة لأول صحيفة تعنى بشؤون الحرية وتوثق معاناة الأسرى في السجون، وهي رئيسة تحرير جريدة أسرانا الإلكترونية التي صدرت من لندن في عددها الأول في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بتاريخ 17 أبريل من عام 2012. كما أنها شاعرة كتبت العديد من المقالات في النقد الإعلامي والسينمائي على مدار سنوات في جريدة القدس العربية الصادرة من العاصمة البريطانية، كما كان لديها أيضا كتابات في مجلات وفي صحف عربية أخرى ومن بينها الجزيرة، ولها ديوانا شعر مطبوعان المحارة الجريحة وخلف أسوار القيامة، إضافة إلى كتابات أخرى في الشعر. بداية أنه رحب بك الكاتبة والشاعرة الفلسطينية لينا أبو بكر، أنت رئيسة اللجنة الثقافية الفلسطينية في المنتدى العالمي للغة العربية. أهلا وسهلا فيك في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
2: أهلا بك عزيزتي شيرين، وأهلا بمستمعيك الكرام وبجميع طاقم العمل. أشكرك لهذه الاستضافة وسعيدة أكون معك.
1: بداية لينا، ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من احتلال وأيضا من مشاكل داخلية يعاني منها المجتمع، ودائما المرأة هي التي تدفع الثمن. هذه الإحصائيات الصادرة عن وزارة شؤون المرأة تقول أن هناك أكثر من 12 ألف امرأة شهيدة في غزة، أكثر من 9,000 أم شهيدة، النساء والأطفال يشكلون 55% من الشهداء، نزوح أكثر من 2 مليون، نصف هذا العدد من النساء، هناك أكثر من 110,000 امرأة حامل ومرضعة، لا خصوصية ولا أمان. يعني في ظل هذه الإحصائيات والأرقام، ما هي طبيعة الانتهاكات الجسيمة بحق النساء الفلسطينيات في سجون الاحتلال وأيضا في خارج هذه السجون، والأوضاع الصحية للنساء وللفتيات أيضا؟
2: بداية عزيزتي شيرين، يعني هنالك انتهاكات خفية قد لا تراها العين، تتجاوز الأرقام والإحصائيات وتظل سرية تعيش في داخل المرأة الأسيرة أو المرأة الفلسطينية بشكل عام، سواء كانت أما أو زوجة لأسير مبعد أو أسير داخل السجون تنتظره حتى يتحرر أو تلتقي به بعد إبعاده، بحيث تمنع هي من السفر إليه فتسجن داخل أرضها ويتم تحويل بلادها إلى سجن آخر، سجن على سجن. هنالك مفاهيم تتجاوز حقيقة مبدأ الأرقام والإحصائيات ووضع الأمر في نطاق عددي مجرد. المعاناة أكبر من أن تحصى، أفظع من أن يتم شرحها أو يتم وصفها، لأن الانتهاك يبدأ منذ لحظة أن تكون الأم جنينا في رحم أم أخرى. قد تولد هذه المرأة على حاجز، مثلا حاجز عسكري في لحظة تفتيش، قد تولد في السجن، قد تعتقل طفلة تهدد بأنوثتها. ونحن جميعا نعرف قيمة المرأة في المجتمع العربي وكيف ينظر إليها بنوع من القداسة، وأيضا هذه القداسة هي ذاتها التي تتحول من عند البعض، أقول وهؤلاء البعض قد يكون كثر في مجتمعاتنا العربية، هذه القداسة تتحول إلى نوع آخر من التعذيب، لأنه تصبح الضغوط عليها أكثر ويمارس عليها القمع، ليس فقط من سجانها الذي هو عدوها، إنما هنالك سجان آخر هو المجتمع، المجتمع الذي يعاقبها، المرأة التي تحاربها. عندما مثلا تصلك قصص لنساء تزوجنا من أبطال وراء القضبان في السجون، وكنا ينتظرن هؤلاء الرجال لكي يتم تحريرهم، حتى وإن كانت هذه هاي حالات يعني فردية، ولكن يجب أن تذكر لأنها حالات إنسانية. حين يتحرر تقف العائلة ضد أن يتم هذا الزواج الذي كان من وراء القضبان، تقوم بدعم المرأة لكي تتحمل وتنتظر زوجها، وبعد أن يتحرر يطلب منه أن يتركها ويرى نفسه ويعيش حياته. يا الله يا الله، ما الذي يمكن أن يقال؟ المرأة التي تكون في داخل السجون تمنع من الصلاة، تمنع من الاستحمام بعد الدورة الشهرية أو خلالها، تمنع من قراءة القرآن، يتم إجبارها على لمس القرآن وهي غير طاهرة، تمنع من الذهاب للحمام، لا يتم تزويدها بأمور خاصة جداً، تهان بأنوثتها من سجانها إلى هذا الحد. هذا السجان الذي يتغنى بالديمقراطية واحترام المرأة وبالحرية، علامة استفهام كبيرة توضع أمام الحرية، أي حرية التي يتغنى بها هذا السجان وهو يعاقب المرأة على كونها امرأة؟ ألف مرة تحرم، تعامل بشكل في إهانة وإذلال، يعني يفوق الوصف، حين تكون بحاجة للذهاب إلى الحمام أثناء الدورة الشهرية. نحن نتحدث عن بشر، لا نتحدث كيف نؤنسن عدو لا يتعامل معنا كبشر، كيف نؤنسن عدو يرفض أن ينظر إلينا كنساء، لنا متطلباتنا، لنا خصوصياتنا، لنا حرمتنا، لنا كرامتنا. لذلك أقول لك شيرين، يعني ما يمكن التحدث عنه حقيقة أكبر بكثير مما قد تطيق الكلمات أو تحتمل النفس البشرية.
1: إضافة إلى ما تفضلت به، هناك أيضا التحرش الجنسي والاغتصاب، العزل الانفرادي والاحتجاز دون المحاكمة، كلها يعني هي انتهاكات لاتفاقيات جنيف، منع أيضا الصليب الأحمر من زيارة السجون، وتقصي الحقائق والفضائع التي تحصل في داخل هذه السجون، الإخفاء القسري أيضا لأسيرات من قطاع غزة، يعني حجم المأساة كبير.
2: نعم، حجز الجثامين،
1: نعم،
2: بعد عمليات قتل تجري على يد أطباء،
1: نعم،
2: من الاحتلال في سجن الرملة الذي يسميه الأسرى مدافن الأحياء. هذا سجن الرمل عبارة عن مستشفى يذهب إليه الأسير لتلقي العلاج ثم الموت بشكل غامض وشكل سري. تسرق الأعضاء، تدفن الجثامين في مقابر تسمى مقابر الأرقام،
1: نعم،
2: لا يتم وضع أسماء الأسيرات أو الأسرى في هذا الرقم، بل تكون يصبح الميت أو المقتول رقما. الاغتصاب طبعا نحن أجرينا عمليات تحقيق صحفي في جريدة أسرانا قبل أن تتوقف عن الصدور لأسباب عديدة في عام 2017. أجرينا تحقيقات صحفية مع أثيرات ما نراه اليوم علنا كان يتم بشكل سري، حفاظا على خصوصية البعض. لن أتحدث
1: طبعا
2: بأشياء تفوق الوصف، ولكن

0: ما نراه الآن علنا كان يجري سرا وراء القضبان. وبالنسبة للصليب الأحمر، ليس صحيحا أن الصليب الأحمر كان يمنع من الزيارة. الصليب الأحمر كان يزور الأسيرات في داخل السجون. أنا أتحدث سواء عن ما جرى في حرب غزة، في حرب الإبادة أو قبل، كان الصليب الأحمر يأتي إلى السجون وعن طريق محاميين للأسيرات، ويتم توصيل الطلبات باحترام خصوصياتهن وبتلقي العلاج وبالسماح لهن برؤية أطفالهن وبالزيارة وبعدم التحرش بهن أو تعرضهن لأنواع عديدة من الاغتصاب. الاغتصاب ليس فقط الجسدي، هنالك
1: نعم.
0: أيضا ما هو أبلى من ذلك. وكان الصليب الأحمر يمارس دورا مشبوها ويتستر على كل هذا ولا يوصل أبدا أصواتهن. وقد كتبنا هذا في تعليق على أحد المنشورات على صحيفة الميدل إيست على موقعها على إكس، كتبنا في تعليق عن هذا الأمر ونوهنا إلى ضرورة التقصي ومعاقبة المتواطئين في الصليب الأحمر الذين كانوا يقومون بدور صوري لا أكثر، ويخفون ويتسترون على الكثير من الجرائم التي كانت تدور وراء القضبان.
1: سوف نستمع الآن إلى مقابلة أجراها الزميل أحمد يماني مع الشاعر والمترجم المغربي نور الدين العسري المقيم في أربا في بلاد الباسك.
2: الصديقات والأصدقاء، نحن اليوم على موعد خاص مع الشاعر والمترجم المغربي المقيم في بلاد الباسك نور الدين العسري. مرحبا بك يا صديقي نور الدين، وشكرا جزيلا على تلبية دعواتنا لهذا اللقاء.
3: أهلا، شكرا لكم أنتم على هذه الالتفاتة صراحة رائعة، أشكركم كثيرا من القلب.
2: شكرا
3: على
2: لك يا عزيز.
3: هذا يعني هذا الجسر وعلى التواصل، وهذا صراحة عمل رائع جدا ومهم يعني للتواصل مع كل يعني المبدعين والكتاب وهم كثر في إسبانيا.
2: نعم، يعني ربما يعني تحدثت عن الجسر أو الجسر يعني.
3: نعم.
2: ومن هنا نبدأ، يعني بين أطلس المغرب والطبيعي والثقافي وبين جبال بلاد الباسك ذات الطابع اللغوي والتاريخ الفريد، كيف تشكلت الجغرافية الشعرية لنور الدين العسري عبر هذه الرحلة المكانية بين المغرب وبين بلاد الباسك؟
3: نعم، صراحة الهجرة عموما في الواقع هي تتعلق بكل فرد على حسب يعني إمكاناته يعني الثقافية ودرجة وعيه بالأمور إلى غير ذلك.
2: نعم.
3: بالنسبة للانتقال يعني هو انتقال ربما انتقال يعني يشبه رحلة أوديسيس إلى سيندروم أوديسيس، نعاني بعض الشيء من هذا المرض.
2: نعم. عفوا أقاطع كلامك يا أستاذ نور. كم سنة أنت يعني مقيم في إسبانيا في بلاد الباسك؟
3: في بلاد الباسك 15 سنة.
2: نعم، جميل، تفضل.
3: نعم، أقول بأننا نحن يعني الشعراء أو الذين يكتبون الشعر لهم حساسية يعني تجاه الأشياء وتجاه الحالات وتجاه الواقع.
2: نعم.
3: هم معرضين لما يسمى بمتلازمة أوليسيس، هم في رحلة يعني.
2: نعم.
3: رحلة مستمرة.
2: أوليس يعني كما يقال في العربية.
3: أوليس.
2: نعم.
3: الذي ابتعد عن فاكا ولم يستطع الرجوع إليها.
2: نعم.
3: وعلامتها يعني تحقها معروفة، لأن الكثير من الخبراء في علم النفس.
2: نعم.
3: استطاعوا يعني تشخيص هذا النوع من المرض الذي يعاني به بعض الأشخاص يعني المهاجرين المقيمين في المهجر عموما.
2: يعني ربما هذا ينقلنا إلى الحديث عن العيش في إقليم الباسك. هل منحك رؤية جديدة للقصيدة أم أن الغربة جعلتك تعود بصورة أعمق إلى ذاكرتك
3: بطبيعة الحال، والإحساس بالغربة والاغتراب والبعد والبعد عن العائلة والبعد عن الأجواء التي تربينا فيها منذ الأطفال، الابتعاد عن الأصدقاء الطفولة، الحنين الدائم، الحنين الذي يمزق أحساسك من الداخل للوطن وللأحباء له ثمن كبير جدا، وهذا ينعكس كذلك يعني ينعكس على الكتابة وعلى طريقة التعبير يعني عن هذه الأمور التي أتحدث عليها، يعني الحنين للوطن بصفة عامة. بلاد الباسكية يعني بيكون هو نوع من التنوع يعني الثقافي، الثراء الثقافي الموجود، المحيط الأخضر العام من المحيط الطبيعي، طبيعة يعني يعيش الناس، اقترابهم يعني من الشمال يعني اقترب من الحدود الفرنسية، هناك تنوع كبير جدا، لأن عندما نتحدث عن الإقليم الباسكي هو إقليم يعني كيان مستقل بذاته ثقافيا ومجالات أخرى أيضا.
2: هو ليس مستقلا فهو فريد أيضا، لأن اللغة الباسكية لغة فريدة في أوروبا أو في العالم يعني.
3: تماما، هي من أصعب اللغات الموجودة
2: ولا نعرف أصلها حتى الآن، يعني حتى الآن لا يعرف أصلها بالتحديد، أليس كذلك؟
3: صحيح، ولكن هي يعني تكوينها يعني السنتاكسيس يعني النحو إلى غير ذلك هو مختلف عن باقي اللغات، لغات العالم، وهي لغة صعبة في الوقت.
2: البعض ربما يربطها باللغة الأمازيغية، وأنت يعني من المغرب ممكن أن تفيدنا في هذا الأمر.
3: ليس لها علاقة باللغة الأمازيغية وليس هناك تشابه، بالعكس اللغة الإسبانية هي فرية بمصطلحات أمازيغية ومصطلحات عربية، لكن الباسكية لا أظن، فقط الاعتماد يعني على هذا المعطى أن الباسكيين موجودين في الشمال والناس الذين يتكلمون يعني الأمازيغية موجودين كذلك في الشمال المغرب، وربما العلاقة تكون
2: لكن لغويا لا توجد يعني دلائل على هذا القرب اللغوي بين اللغة الباسكية الأوسكيرا وبين اللغة الأمازيغية.
3: لا لا لا لا أظن لا أظن لا علاقة، أنا أتكلم بعض الشيء الأمازيغية وليس هناك علاقة يعني ما بين الباسكية والأمازيغية.
2: طيب اسمح لي بسؤال آخر يتعلق بهذا الموضوع. هل حضرتك تترجم عن اللغة الباسكية عن الأوسكيرا ولا فقط عن اللغة الإسبانية؟
3: لا لا، أترجم عن اللغة الإسبانية. اللغة الباسكية لا أتقنها بالكامل، لا أتقنها بالكامل، أحاول يعني التواصل بها ولكن هو تواصل بسيط يعني في شؤون بسيطة يعني.
2: لأنها لغة صعبة يعني.
3: لأنها لغة صعبة
2: وذات لهجات متنوعة، حوالي 7 لهجات أو أكثر.
3: تماما تماما، هي اللغة الباسكية التي تدرس في المدارس، ليست هي اللغة الباسكية التي يتحدث بها الناس يعني في مناطق يعني المدن المنعزلة أو القرى المنعزلة. لا، نتحدث عن اللغة الباسكية الأكاديمية التي تدرس يعني في المدارس وفي الجامعات، والتي تستعمل يعني في المراسلات الرسمية الإدارية. ونتحدث عن ما هو يعني الديالكتيكو، ما هي يعني الدارجة بالأسكرة. يعني عندما نتحدث مثلا عن المصرية أو عن اللهجة التونسية، يعني هناك فرق بين اللهجتين ولا علاقة لهما باللغة العربية الأكاديمية.
2: صحيح،
3: طبعا الحال لهم علاقة ولكن شيء آخر، ما هو مكتوب ليس ما هو متداول يعني يستعمل في العادات اليومية وفي التعامل اليومي. وبالنسبة للشعر يعني الباسكي هو شعر محلي جدا،
2: هو يعني ربما يترجم إلى اللغة الإسبانية، نحن نقرأه عبر اللغة الإسبانية.
3: هو شعر محلي صراحة، فيه أسماء أماكن، أسماء جبال، أسماء وديان، أسماء عادات، أسماء أشخاص، هو محلي جدا. يعني ليس شعرا يدرس في الجامعات، هو مرتبط بالاحتفالات، مرتبط بسياقات أخرى في أوقات معينة. الشعر الباسكي في الأغاني مثلا هناك شعر موجود، ولكن ليس هو الشعر الذي له وزنه كالشعر الإسباني عموما.
2: نعم.
3: أنا أعرف أن شعراء ونابلسيين ولكنهم يكتبون باللغة الإسبانية.
2: لا يكتبون بالأشكيرة أو اللغة البسطية.
3: لا يكتبون بالأشكيرة أبدا، يكتبون باللغة
2: نعم.
3: الإسبانية.
2: طب يعني عندي سؤال أيضا يتعلق

0: بفكرة الترجمة بين اللغتين، بين العربية والباسكية. يعني
1: نعم،
0: لماذا لا يوجد مترجمون بين اللغتين؟
1: هي لغة أولا تمت صياغتها منذ وقت قريب، يعني بعد تحصيل وإعادة يعني تحصيل المؤسسات والديمقراطية، لأن هي كانت لغة ممنوعة في عصر يعني
0: فرانكو.
1: الفاشية
0: نعم.
1: فرانكو، إذا أنا كانت ممنوعة، وعاد يعني استرجاع حاول استرجاعها يعني بطريقة زد صعبة،
0: نعم.
1: اللي لا علاقة بالذات، لا امتداد بالهوية يعني عموما. إذا بعد انتهاء مرحلة يعني اللا ديمقراطية ودخول يعني المؤسسات في فترة تاريخية، حاولوا الباسكيون الأكاديميون يعني إعادة نشر اللغة الباسكية وجعلها يعني لغة رسمية هنا في الباسك،
0: نعم
1: وبكونها يعني لغة جديدة
0: صحيح.
1: ليس هناك يعني مغاربة أو عرب قادرين يعني على مزاولة فعل الترجمة.
0: جميل.
1: إن التكوين الأكاديمي في هذا المجال يعني يكون طويل جدا ويحتاج إلى
0: ولا دراسة
1: تخرج،
0: أكاديمية بطبيعة الحال،
1: دراسة
0: صحيح،
1: أكاديمية وتخرج
0: وهذا غير متوفر حاليا طبعا.
1: غير متوفر حاليا.
0: طيب
1: لا بد
0: يعني
1: أن تطلع. نعم
0: تفضل تفضل.
1: نعم يجب ترجمة من الأسكيرة للإسبانية ثم من الإسبانية للعربية،
0: عبر
1: والترجمة
0: الإسبانية.
1: للشعر
0: نعم.
1: يفقد الكثير، وهل يمكن ترجمة العقل عموما؟ حتى الشعر ترجمته يعني من الإسبانية للعربية هو يعني تموقع في مجال خطير جدا، في مجال
0: نعم
1: صعب جدا،
0: نعم يعني كما
1: والوضع يعني
0: تفضل.
1: نعم. لا تفضل تفضل.
0: لا كنت أقول يعني حضرتك أيضا تشارك في يعني تظاهرات ثقافية ومهرجانات شعرية في بلاد
1: نعم
0: الباسك، وكنت يعني مؤخرا في بويتا سين مايو مع الصديقة
1: صحيح
0: الشاعرة إليسا رويدا،
1: صحيح
0: وأنت
1: صحيح
0: تقرأ يعني هناك بالإسبانية، يعني ليس هناك أصلا داعي لأن يعني تقرأ بالباسكية، يعني الجميع يتحدثون الإسبانية، وأعتقد أن الأمر كله يتم باللغة الإسبانية، أليس كذلك؟
1: نعم، هي اللغة المتداولة يعني أدبيا
0: نعم.
1: بصفة عامة في المهرجانات الشعرية التي تقام في كل يعني الاحتفالات يعني أو الأمسيات الثقافية، اللغة المتداولة يعني هي الإسبانية أكثر من الباسكية.
0: نعم.
1: هناك بعض الأماكن يعني صغيرة جدا ولكن ليس لها إشعاع ثقافي كبير.
0: نعم. طيب يعني
1: يعني
0: ربما
1: لا
0: تفضل.
1: لا تتجاوز المحل عموما يعني ناحية الباسك.
0: نعم. طيب ربما يعني يجرنا هذا يعني الحديث عن المهرجانات والتظاهرات الثقافية إلى الاستماع إلى بعض من شعرك، إذا شئت أن تقرأ لنا بعضا من قصائدك سيكون رائعا.
1: نعم، أنا لي هناك قصائد يعني بالإسبانية وقصائد أخرى بالعربية.
0: لا بالعربية لأنها في القسم العربي، إذا قرأنا بالإسبانية لابد أن
1: نعم
0: نترجمها إلى العربية.
1: أهلا وسهلا. لا
0: اتفضل
1: أعرف يعني نص قصير مثلا
0: كما تشاء، يعني لدينا وقت، يعني تفضل.
1: من نص ربما عندي من ديواني
0: نعم
1: حروف في مزهرية مهملة،
0: نعم
1: سأقرأ آخر نص مكتوب: أنا والمدينة.
0: جميل.
1: وقفت على حافة قلبي وحيدا لألقي السلام على ذكرى سبقت خطاي، لم نكن عاشقين بما يكفي حتى ننزع عنا جلدنا المشتعل، ولا صديقين لنضحك كثيرا على خفة بهلوان ينطر الفقاقيع في الساحة الكبرى، ولا زوجين يغريان الغد بورود وواجبات، غريبين في الزحام كنا نبتسم احتراما ونمضي، ونهر يعبر جسدي أبني له ضفتين واسعتين، وجسرا أطل منه على الجهتين، أحشو قلبي

0: بالعصر كي أكمم فيه حسرة القتيل فيفضح للصدى. كن مطرا أيها الحنين، مطرا يغسل وجه المدينة، لأرى حاضرا يكذب على ماضيه. لا شيء قلت يجتثك من العمق إلا إذا أفرغت نفسي من صلصال يقينها وملأتها بالعدم. لا أريد خسوف الحلم بالحقيقة، هذا هو الفرق بيننا. أنت دربت نفسك على الهبوط المتزن، وأنا لا زلت أبحث عن مظلة نجاة. والقدر طير كاسر يتربص بي، يدور حولي، وأنا في سقوط العشوائي فريسته المشتهاة. وعن الشاطئ الآن،
1: نعم تفضل.
0: كتبت هذا الترجمة لإسبانيا ونشر في الأندلسية
1: نعم
0: في بويتا سي مايو.
1: نعم بالمهرجان الشعري شعراء
0: نعم
1: في مايو، نعم
0: تماما
1: في مدينة بيتوريا.
0: تماما. لا ربيعا غنيت له، ولا أنا من كان يقطف الأقحوان الفائعة من فمك. لا قمرا تزين لليلك الماجن بعد الآن. بعد الآن لا راهبة فتحت للفجر شبابيك الدير وصلت حافية لجسد الآثم. لا دليل الروح للروح في تشعبه، لا حديثا يسري، لا نهرا توتر في العروق، ولا جداولا تنشق من قلب الحران. هناك بحر يغري ورد الإناث نحيب عاشق ثمن والهان على حب تدحرج من حافة الغياب. هناك موج يزبد بالشرف والرحيق على أرائك السائحين. وأنا الذي ذات عمر احتساك حرفا كلمة قاموسا بأكمله، جالس وحدي أقضي قلبي اليابس لأكتب ألفية فارغة من الحنين ومن سائل اللغوي.
1: جميل يا صديقي،
0: مع
1: ربما
0: السلامة.
1: يعني أحسنت كما نقول بالعربية.
0: نعم.
1: لدي سؤال أخير، يعني يتعلق بفكرة التواصل بين الأدباء المغاربة في دول المهجر والساحة الأدبية داخل المغرب، يعني هل أو داخل ليس فقط المغرب ولكن البلاد العربية جميعا، يعني هل تشعر بوجود جسور كافية للتفاعل والتواصل والاحتفاء بالإبداع في المهجر؟
0: صحيح، هناك محاولات مؤخرا لمد هذه الجسور بين الشعر الإسباني والشعر المغربي مثلا. عموما
1: نعم
0: قامت مهرجانات في تطوان مثلا، مهرجان آسي المعروف جدا، ملتقيات شعرية، والكثير من الشعراء الإسبانيين.
1: مهرجان آسفي يعني يقيمه صديقنا الشاعر محمد زين.
0: محمد زين هو الذي هو مدير، صديقي كذلك هو مدير المهرجان،
1: نعم
0: وهو صراحة يقوم بمهمة جد جد رائعة
1: قدمنا يعني قدمنا تغطية للمهرجان العام الماضي
0: العام الماضي.
1: في الإذاعة. نعم.
0: نعم، هناك محاولات يعني لمد هذه الجسور والتواصل مع الشعراء، و يعني الذهاب بهم إلى المغرب.
1: نعم
0: هناك بعض الشعراء الذين بدوا يشتغلون يعني عن هما من الأندلسيين مثلا. أعطيك مثال، ماجدة كبايو هي شاعرة من قرطبة،
1: نعم
0: لها ديوان يسمى ب اسكريبيمي كواندو ييغاس، يعني اكتب لي حين تصل.
1: نعم
0: الشاعرة التي تحاول الآن البحث عن هذه الأصول العربية في الشعر،
1: نعم
0: يعني هو صراحة اتجاه جميل جدا، لأنها تقول في بعض الحالات عندما أذهب إلى المغرب وأسافر إلى دول عربية أشعر بهذه الروح العربية داخلي. وهي
1: نعم
0: الآن بزائر يعني الاشتغال على هذا الإحساس،
1: نعم
0: ومحاولة ترجمته إلى قصائد شعرية. إذن هناك مجموعة من الشعراء الذين يذهبون يسافرون إلى المغرب، إلى تونس كذلك أظن، للمشاركة في مهرجانات. نعم، الشعراء عموما في المغرب هنا

0: صراحة محاولة للتواصل مع كل الشعراء الموجودين في المازا،
1: نعم
0: لمحاولة يعني جمعهم في مهرجان ثقافي، وجمع كل هذه المواد، يعني كل النصوص التي يكتبونها، وهذه النصوص التي يجب أن يعني يتكلف بدراستها أكاديمي أو ناقد متمكن يعني من البحث عن خصائص هذا الشعر الذي يكتب في المهجر.
1: ممتاز.
0: طريقة يعني التواصل معهم يوميا هي مسألة، جهة مثلا ما تقومون به أنتم مثلا في الإذاعة،
1: نعم
0: ربما يمكن يعني الوصول به إلى نتيجة ستكون جد جد جد يعني جميلة في خدمة يعني الشعر
1: نعم
0: الذي يكتب في المهرج.
1: وحضرتك كمان
0: ليش؟
1: بتنشر في المغرب، يعني ليس فقط التواصل يعني الهاتفي أو ما إلى ذلك، لكن هناك أيضا
0: نعم
1: تواصل يعني ثقافي ومكتوب. حضرتك تنشر كتبك في المغرب.
0: نعم نشرت في بعض المجلات،
1: نعم
0: في بعض الجرائد عموما قصائد شعرية، ولكن هذه القصائد لا تؤخذ يعني على أساس أنها كتبها شاعر يوجد في المهجر.
1: نعم
0: أنا صراحة لا أعرف يعني بعض القصائد كما ذكرت من قبل، أحاول التعبير عن الحنين للوطن في هذه القصائد،
1: نعم
0: ولكن عندما تقرأ هناك لا تقرأ من هذه الزاوية. إذا كنت تتذكر عندما كنا يعني ندرس في الجامعة كنا نتكلم عن شعراء المهجر، جبران خليل مثلا،
1: نعم
0: يعني المجموعة التي كنا نسميها بشعراء المهجر عموما، لكن حتى الآن ليس هناك يعني دراسة يعني دراسة التي اتجهت يعني في هذا
1: تتناول المهجر الجديد يعني.
0: تتناول يعني الشعر المهجري الجديد.
1: نعم. طيب يعني لدينا سؤال أخير يا أستاذ نور الدين، للأسف الوقت يعني
0: تفضل.
1: مر سريعا، لكن طبعا
0: نعم
1: الحوار كان ممتازا وحضرتك أفدتنا بمعلومات
0: أتمنى ذلك
1: كثيرة
0: هو
1: يعني.
0: الحوار.
1: لا طبعا طبعا. نود أن نعرف الآن يعني ما المشروع الشعري أو الترجمي الذي تشتغل عليه حاليا؟
0: نعم أشتغل على أنطولوجيا لترجمة قصائد لشعراء.
1: نعم
0: هم في الحقيقة شعراء ليسوا مشهورين، لأن ما ترجم من الشعر الإسباني هو لمانشاد ولوركا لغونساليس، يعني الشعراء المعروفين والمشهورين.
1: نعم
0: لكن هناك بعض القصائد جميلة جدا يكتبها الآن شعراء، وهم شعراء شباب
1: نعم
0: لا زالوا على قيد الحياة لحسن الحظ، ممكن التواصل معهم في مسألة الترجمة. وأنا بذات هي أنطولوجيا لأجمل القصائد التي كتبت مؤخرا أو التي قرأت مؤخرا في المهرجان،
1: نعم
0: والتي نشرت في الأنطولوجيات في أنطولوجيات المهرجانات.
1: نعم
0: هي تقوم على يعني عمل ترجمة خلاقة، ليست ترجمة بالذكاء الاصطناعي ولا بالجوجل، هو ترجمة يعني في اتصال مباشر مع الشاعر لفهم يعني ما يريد قوله في النصوص وما يريد التعبير عنه، لأن ربما هناك تقع بعض التغييرات في الحوار إلى غير ذلك،
1: طبعا
0: لأن هناك نصوص تتعلق بسياق سوسيوثقافي معين في اللغة العربية لا تعني شيئا بالمطلق. إذن هو مجهود بين المترجم والشاعر في نفس الوقت.
1: طبعا يعني هذه
0: هنا
1: نعمة كبيرة
0: الترادكشن هي
1: يعني،
0: فيها.
1: يكون عندك المؤلف وتستطيع التحاور معه حول قصيدته أو حول كتابه.
0: لحسن الحظ هناك هذه الإمكانيات للتواصل عبر يعني عبر الواتساب أو عبر الهاتف للحديث عن ترجمة النص،
1: نعم
0: حتى يعني نحتفظ بجمالياتها ونقل الجماليات و يعني إعطائها لباس عربي جميل أيضا،
1: نعم
0: ولتصل إلى القارئ يعني العربية عموما.
1: جميل جدا يا صديقي، شكرا جزيلا يعني على هذا الحوار
0: شكرا
1: الشيق
0: لك.
1: والممتع والمفيد،
0: نعم
1: يعني أعتقد سيكون يعني مفيدا كثيرا يعني للسيدات المستمعات والسادة المستمعين،
0: نعم
1: ونتمنى لك التوفيق سواء في الشعر أو في الترجمة،
0: شكرا
1: ونلتقي في
0: جزيلا،
1: لقاءات أخرى قريبة إن شاء الله.
0: وأتمنى لكم التوفيق أيضا في برنامج في هذا البرنامج الرائع،
1: شكرا جزيلا يا صديقي، شكرا.
0: وبالخصوص شكرا لك أستاذ يماني شاعرنا كذلك في إسبانيا.
1: شكرا جزيلا.
0: أغور، غرافياس،
1: أغور
0: كريغاتو.
1: أغور.